بسم الله الذي قرآن قدم نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي، هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله، محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه. بكيني باي خلتي سين روجو جنت بي فم توبا 95.2. بكيني باي خلتي سين روجو تينير فم دكارو 98.6. Mbokk yi baye xel ci seen rojo Lerk FM Louga 94.6. Fassiyene nañu door seen jotaay bi di Khulafaul Qadim. Ñu ci waxtaan Khalife Serigne Touba ngir na ma taatal akaro ci seen tedd ngi jikko, waaye seen doxin ak seen doxalin wu sell te lépp di njariñ kase. ñu bëgg muy an bis bu set ci waxtu yi insha allah. May yeesal ak sama cant, may feddali sama jaayante ci sunu Serigne Cheikhouna Cheikh Ahmed Al Qadim radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anta. Yalla ñu nangul te ñaan sunu borom mu ñu koy gën di fayal. Di siyaare di ñaanal mbooleem suñu kilifay diine mucc ak tawfiix ak fuñ mën a ne. Ña jiitu ji ca ñoom yàlla suñu borom di leen defal leere ki yërmane. May jaar ci bunt bi, buntu mbette tey buntu bi yow ubbeeku ndax yéene na ko ñëpp. Di jaar ci jëwriñ ci, di jaar ci borom pasté bi ak mbirte mi Cheikh Mohamadou Muntaha. Yalla suñu borom doliko kulla shay'in yuntaha. Seigne Muntaha yalla fi yagulol te wër. Seigne Muntaha lépp lu mu yenn ci liggéeyal Qadim Muntaha. Seigne Muntaha yalla jëf ca te wax ca lu ko bépp ñort. Mbokk yi, xarit yi, way teewul yi, fu fi waaye mën a ne am nañu yéene sunu cant fekk la fa, fu fi waaye mën a ne am nañu yéene sunu ñaan jàmm ak tawfiix fekk la fa. Waaye di sàkku ci yéen it ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiix, te ñaanal ma njub ak ngërëmul yàlla. Ñaanal leen ma yërmane yàlla ak njëggalam. Maa ngi koy yéene ñëpp te koy ñaanal ñëpp, képp ku dib jullit rawatina may jiitu ja ci julliñ ñi ca karub dëgg ga. Ma dellu di sàkkoote ngeen ñaanal ma

ليس يكون محسنا يا سسمنا نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفعي الجميع بالأمان حفظتنا به بالإسلام فلتعبدي كلها للمراعي قدمت سيدا

أوصل بسارات لصف مدمنا مل لكل مؤمن ومحسنا أهل بسارات ترى مستحصنا وجه لأمة رسول الله هل يقين صلوات الله مدد من متي يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني ناجيتك اليوم

وجسدنا في الكريم إليه وجهتنا قتابا مع اليقين وفؤاد تابا نظرتني في

هنسنة وقلت للفعل لوجهك الكريم أوس الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجاء مسليا

وهو رئيم وله الأسمان هو الإله ورحمن وهو رئيم وله الأسمان هو الإله وهو الرحمن وهو الرئيم

ردت بالله وبرسوله من قاله الأقوان القصولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسهادة دمنا برأني من هيب نفسي بنبي صلى الله عليه

يحجين بدر يد فوق سماوات له النجف النطيب خالف قد لو درع رجال نتج الناد مداد أفواجها أبدانون نهم إثنور أبدان عيري سراجات ما مسونا لد ثلاث أنف أها شيء من الوصم في وصم ولا شات وليس يبقين بالأفواج من بدل وبهجة نور تنمو كل ساعات ولا يضرنا زال عندهم أبدا عدم بين قردات زفيات ولا يصل إلى موت ولا هرم بل يصل مقيمات محبات هن القوان الاتي قلب الطاب بها يقدارون على سلمى وعنداد وما عارون دقاه الله فادرها بتوبة من هوى نفس لتعاد بتوبة وبإسلام إلى ملك قد جعل بالمنتظر كنس البريات أثمت نفسي برب لا شريك له ما لثق بوصلي واجات أسلمت نفسي رب لا سبي له ما لسي حبه أقسى المرامات أسلمت نفسي رب لا نسر له ما لسي نجو خير المهجات علم نفسي رب لا مين له ما لسي دين وقير ديانات أسلمت نفسي رب لبداء له ما لسي قنوى قيد طريقات أسلمت نفسي رب لانتهاء له ما لسي قربه كبرى مهمات أسلمت نفسي رب جل ولد ما لسي مدو سره وعدات أسلمت نفسي رب جل قرب ما لسي جسده أرجى ثقيلات أهلمت نفسي رب جل المثل ما لسي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد قير من ولا ومن ياتين سلا علي الذي أهلا مراتبه فوق المراتب في ماله وفي آتين ولا لوسط والمستمسكين بهم أسكى صلاة بأطن في دونات سلاحة على مغضليا فوق الذين طوى أهل المقامات سلاء علي لسي أهله مهتليا فوق الذين طوى أهل المقامات ولا لوسط والخافين سنته أسكى صلاة بها أبي البطوات صلى علي لسي أهل نبوته حتى تجرد به أهل النبوات والله لوسب والمسترسدين به أسكى صلاة بها أي شهادات صلى للذي أعطاه مجدا عصى الله سترا والكهانات ولا لوسب والمستنجدين به أسكى صلاة بها أي الكرامات صلى الله عليه الذي أبدى تقدمه هلام على الأرض طرن وسماوات ولا لوسب والمستنقصين به أزكى صلاة عند أبي فيودات صلى عليه صلاة أستقم بها من قسم بجد

0: ساك المجر لسي قد استجر بي من سر النسي وصيت وعاقين ومن مكايد أعدائي ومن ثمني ومن كلام وعن كل أوقات ومن دقي أعالين قير هدى ومن جميع رسالة والقطيئات محمد شكره أرسي ومبرعتي ونور قلبي وأبدائي ورعاتي وهو رجائي في دارين يهدرني حين بالدار وقبري والقيامات وصد الذي قرار يغفرني بجائه كل هسياد وشوات ونسي الأسير ما نيلف به بجائي ويقيني من غرورات وهو الوصول الذي مولاي يوصلني بجائي ويقيني من إجابات وهو الكريم الذي باري يكرمني بجائي ويقيني من إعانات وهو الوكيل الذي منان يسدني بجاه ويقيني من جقواتي هو العلي الذي أنان يرقوني بجاه ويوليني عباداتي وهو القوي الذي يولي يؤيدني بجاه ويقيني من مكيداتي وهو البصر سيادي يبصرني بجاه ويقيني كل قماتي وعلى الإبر يميني ويقلعني بجاه ويقيني من مضراتي ووزقي لسي رساق يرزقني بجاه ويقيني من فضياتي ونجي لسي والي يعلمني بجاه من أسرار القفيات وهو المربي الذي لا زكى يعرفني حنلاي قطرا ولا سيلات وهو المرقي الذي لا سك ينصرني دهرا بنصر تطهير لآفات وهو الجوار الذي جلت جوائشه هندي وقال سمامي كل ساعات مشى الحمد لله في كل ما سنت بين امتدان بأبيات قريبات قد يتزمت الله في كل ما سنة ما دام أقلمه دين الأديات فكيف أرقي آمن سورة واجدة أسمى وسائد ترا ووزلات فكيف أرقي آمن سورة واجدة أسمى وسائد ترا والوزلات وكلها من توافيني مواهبه بل كل وقت يؤذيني بمناد نار الرعاد بار قريحته همت نسياته كل البريات نور الرعاد بار قريحته همت نسياته كل البريات وهو الملاذ الذي ليس الكلام به لما دروا أنه مسكي شكايات ولم يكن من أي جناد مدرة يا مطبي وقت من أوقات أجداده الفضلاء مطبي وهو به من الله فوزا بالإجابات نالوا جمع به قبل الوجادة راموا به من إيمات وأجات بجاه فاز بالغفران آدم من بني باد من أنهار وجنات بجاه فاز بالغفران آدم من بني باد من أنهار وجنات نجا به له نوعا في سفينته وجاءه كفء يقوب البليات بالمضافة أخرج المنان يوسف من سجن متين ومن تلك القيابات ولا يبلغ علم تجافل جاهن بالملدق فتنا أكل خنات دي قد نار إبراهيم بردة ما سلام وعسى قرق وعدات مثل انسقاق سنمار للطلعات وطب قاتبه يوما بكلمات والليل قد أن من سوق ومن أسف عنين سجلا فجاب قدوات من القوارق سر سر مسرعت وصيب كلمه يوما بأصوات من الأمر إثراء الإله به بروح والجسم ليلا لسماوات من الأمر إثراء الإله به بروح والجسم ليلا لسماوات فبعد يطمي وجبريه سلامه فوق البراق الأقدان آيات والأنبياء وكل المرسلين معنا تعلم من آداب العبادات فهذا ما هذا من سر وقصد وليس يصابي مال ولا عات فأبى في الليل قبل الفجر يهلم ما قد كان بسر صار نفين أو إثبات تلك القوارق ما سرت تؤيده إسلام يثلقله وياتي بآيات حتى أتى بكتاب أجس البلغاء وكلا ملي الفزعات أكرم به من كتاب قصد إلى الأنام فأنقل صاب من قبوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه دل لكل من يتق النار بطاعته وهو هدى وصراط المستقيم لنا فكل من هفه لقى سقواته وهو سبا لأهل الدار كل ما ينجي سوء أقل من القيل وآفاته ومن ير وصلة لله منصرفا حن فقد فاته أبله إشالاته وقد الذي ما فيه من هو جن لمن يغير إلى مستير قيبات أمر والنهي وود والويد مهنا كأسبد فيه إرسادا لقيرات فمن يدم قضاه لا يقمته فإنه سوق يزا بلتيات فمن يدم قضاه لا يقمته فإنه سوف يفى بلديات ومن يكن في جميع الدار مدسما به فسالك من أهل الولايات فإنه فروة الوصقى وممسكها قدا يفوز لدى مولاه بجنات ومن يلازم في دنيا وجاد له يوم القيامة بالبسرى وقفتات ومن يلازم في دنيا وجاد له يوم القيامة بالبثى وقبتات ومن يلازم يلو الدار نسقطه ماذا داب يصار بجنيات ومن يمنها في أوقات متسلا فإن سدو كسر الرسلات قصدوها أسياء طعب إلى سبع رسائل آفات دسيشات شلب الوكب وإسرار على ليب وقل يعتماد للقلقات كسا قدم يقين ووسادس وصبا وبتكسير بدعات لما لسي جانا من سجلال بي وقلنا من قرور للفضلات وهو الملاس لنا دنيا وآخرة في كل قد هنا أو ذي قد نيات منج مجير سفي الناس وسر حنا يقف البلايا والمصيبات فلا أبلى ريوا هنا وقلا لقريب ربيهم بنيات يا أكرم الخلق إني قادم لك ما أحيا بمد وسد بالقصيدات ولا قريش رق الدنيا للتين تطفر يدهز علم ما أصنع من رميات بل امتضحتك يا مولاي مرتقيا مركر الهاب الأمات موقتيات بل امتضحتك يا مولاي مرتقيا من كان دابد مات موقتيات عليك ولا سابق سلام تنبي سلام بأهل المشيات عليك ولا سابق سلام تنبي سلام بأهل المشيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سير خير سل وسل وتبع الزمدا على لسيد أنت محمد وعلي وسبي برنديا وكتيك مقدماتي ربي ويشمت بالبدي يا من قبلت ثم كبدي يا الله يا من لا خيره يا ابن عتاني دون الليل خير سل وسلم وتبارك أبدا على زيد تخديم منك أبدا ويسميت بالباي والوجه بلانتاي وكل ما يشني باقف بلا وزع لنا باقع الأثمرة وزع يا رمان وزع لنا على نبي عبي بكل مسلم ورسيس ما تقوم لي وعالي وسبي ومن يليه

وسميته بالله والوشد سلاي وسبرك البقر يا من يوجه لخير ذكرها وخيرها من كل باب نار والخزي والغلال وجمال وسليم ملك وسلمي عالتي بذلت بخلمي ويشمت المجئ وعلى ثابي وغلالي وسلي بركات آلي إمران هلالي وإلمالي بخير آبة وخير كدري يا الخلائي والله والقدر وسأل يأخذ بسليمي عنبي من جلوني ويشميت بسبالي وعلي وسبي سرائي ولي بشهد نشائي كان كالبشري ومزاي وبركات ليلي وما لا تخل وانتهت واسمة من عشاوة الكريم أعزى النهامة وابن الكريم وسأل يا عزام وتسلم على ذيبي بكبت ولم ومسامع زيب ردائي وعلي وزادي مسيني دائي وسلامة قد الميداء ويأتي أعزاد الميداء وسأل يا مؤمن بدليل عن بالله بدليل والمشامع تبلوائي والوذاب على ثبائي ولا بشهد الأمام كان كلب الجود والإمام وسأل بالتهليل يا مؤمن عرف بدا يا إمن وزيمن دعيس جميع أمام كله وعالي وشبي والمؤمنين يا حبيب المسلمين

0: والعالوات أبي وخل بالعيا ولأبي أخيو نصر المرام وليكن بالعسل والمسلم وسل يا خالق والتسليم على حبيبك الخليل علمي ونبي انبياء المخلص ولشعبي يا منخل يا تارك ولا عجالة يا ممكن قل ما المجال ولياب يأخذ كل ما منكرد جنان سلما وسلي أمبار وسلم على
1: والمبارك والمبارك والمجرد

0: ديزان
1: على الجرى
2: لا اله الا الله
0: ديكو اديا سما دوم سيرن عبدو جاني ديوانو غرايف دي ني باي
2: لا
0: مين ما سخنا
2: لا اله
0: الا جون ياي فال ديغنا لا بو ويرو سونو مريم غوم ياي فال سيرن باكي مدينه
2: سورا لا لا
0: ديكو اديا سونا مي كول فاي مين سيرن مود عبد الله فال دار ما ديوانو مدينه دي ني باي خيل
2: لا اله الا الله
0: ليزان
2: زيرا لا اله الا الله
0: ليزان مودي باك ما سيراي فال لامبو مري صادير با
2: لا اله الا
0: الله زرين لي امنا سولو ليزان لي امنا سولو لول واي ليزان ياي فال مامور جيرو جيب
2: لا اله الا الله
0: نوي لين مبولين واك سخنا مي جوب ني نغي ياي فال
2: لا اله الا الله
0: اند دولل امي جوبي تي خاسيداي ولا فالي ذكر الله نينو ماك ني باخ
2: ني لا لا
0: سا بروم لا بل نتي جيجو خيوال غاندا فترانغا واي ليزان
2: لا اله الا الله زيرا لا اله الا الله
0: ليزان
2: لا اله
0: سونا يا دسا واو بي رينا دي ليزال ياي بي سونا تيو جون توبا ريو ما او دغينال ويرون دي سان كو نيهلال موتشي غن خيوال
2: لا اله الا الله زيرا لا اله الا الله
0: مود فالتين بي دي موم دا ملنا اغ لا كافي سونا يا دو بي دي
2: لا لا
0: اسك دال نا خيل
2: ما هو شرف الله لا الا الله
0: والله ندي سان 20 بي مانا جار ني 6 28 6 18

0: جيت عقيدة سنفل إيران هنا
1: بلوم مسيح فلوح وكين نون كفين كجوا تهاو تكاو نيو مغل بارا جبارا مك
2: سمني جي أحمد بامبا فاي جرجو
0: خير أتينا خير أكون مبقي
2: ديكو هدي سمني جي سرين عبد فاي مغل ديوان مدينة دنيا باي
0: جيت عقيدة سنفل إيران هنا
2: I'm going to go to the house.

0: تسلا في الاخر يا بر يا
1: ديال كو سيرن ابراهيم سن توبا دار جاك نانا كو توفي جنك
0: امر ولا يا سام انزل زفاك مكان الداعي ولا تشوا منا ولن تراي
1: سيرن سيدي ندير جانكاتو خسيده لا ماغي ديوانو باكو لامباي دي نيباي خل سيرن ما بن نجاي
0: وانزل الخير مكان سري وانزل الهلا مكان الجغل وانزل الجورة مكان البخل وانزل الخلا مكان الفخر وانزل الشكرا مكان الفخر وانزل

0: وجل سخرنا واكل الكبير وجل كبيرنا يدل سخير وجل
1: ولا
0: بلا تناسي ولا تحسدي ولا تحاسمين ولا تدابري ولا تباخدي ولا تنافري فرجع نسير المسلمين القاسين والمؤمنين مخلصين سالين و

0: وهبل وهبل وهبل مرغوبة والأفرار ده محمد تجدنا الأمامي والمبريم
1: جمت بأفرار
0: والصالي

0: مزائف ولناس بهدا زاده الله زباء وفيدا يا من يرى مدفو كل دايف
1: ديالنا كو جورن سير جون هموم سيرن سالي دغ توبا ري انا كو توفي جان تي سيرن علي جون جرجف
0: وصباح
1: جالمكم ملي وا توبا سلام
0: يبرن وفلاح

0: وعبار من أزرق ولم يتوقع في الإبان وكسنا برمضان حبا ونجت الخبر في المربى ثم صلاة وسلاما داما على الذي يثبت الأقدام محمد الغالي يسب النجف من أنخلا بهم يلا وجب مزا وإن اليوم وسيط ناري وغري إلى مولايا
1: yal na ko serigne tidiane fay ambassadeur ma ñaanako tawfe gene ak tawri ko ñaanal mu ci gene
0: ak imi musafir
1: sona may mëna noor jeer jeer serigne mbake mbay
0: jeer wa una kharib wa abdir rujuma wa abdir rujuma min sa safari in kan khair li bi khair safari bi akabatin khilabin wa bila huwa ulaini ya kareem ربنا وكل سالم وكل سالم جالك بيا جالك بيا فازيم فازيم عمر يا رب يا بجاي خير مرسلين يا جليل bijay khair mursalina
1: ya dia suñu papa mam bay bay mom sey babaka ciar gan ci diwanu pakou la mbay ñaanako tawfe je nak te seen ku ñaanal mu ci gëna
0: xew rabbika rabbil izzati amma yusufuna wa sala
1: serigne khadim yaay tawxid faté mo la ben ñu sama ben jom samba sona aram jonu taw baye ak sa fa jere jeuf sama dom sona marem gom yaay fallu cheikh massa
0: alhamdulillah rabbil
1: khad sohna nday ci amma jam serigne cheikh beju tun jere
0: jeuf min al fidha Sumasaliyah, Masalami Mustadim, Hala Wasilat, Safna Kareem, Ramadil, Walali, Musaba, Kudira, Sumbulasi.
1: Juri Mudu Fay, Bo Begi Rek, Nyun Beg Nanyi Ak Serin Tu.
0: Wa Ilu Yawma, Khad Nadim Tu, Wurkul Ima, Danay Tu, Wasafal Tu, Isla Ajul, Umri, في الخير تغطيس الجلال مال الخير يسرته
1: ديال كو ياي باي سونو ماي مونسا نون سيرن توبا مو باخ ماتي
0: وخلخ
1: سونو ندي سارن موم سيرن باكي محمد جيرو
0: وقلت دائبا بلا تاريخ متقيا خفرانا في الخفران يا ربنا يا ربنا
1: ديالنا كو سونو جورغي وكان حقا ما غادي وانو وكاي ام لي ني باي سيرن موسى ياد جان جيرو
0: ربنا اقبل توبنا وجائي وجائي وجائي خير

هل يسلم وسم يسلم وفرمدا وقف لما اعتقدت بالجنان وقف لما نسيت باللسان وقف لما لمسوا

واتني آسنة في الدنيا وفي خد ويقصرا لنسيا ولا تهاقص عبدك الضعيف.

0: وسال لم يكن نار يا ربنا بزي خبل زمر زهم مرتلا كل بخير كمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين
1: جمت بفم
0: جمت بفرخان ربي المعين ملك نفسي وسع صمت علينا أقصت من دنيا وسعد للجنان وانخال للحوا ولي سفر جنان ولا ني ابرار
2: والله ندي سان دغ لي اسري مام تي نو جاو اك سايا نو سون بور مي سال نجيغل ماك وير ما دم
0: تي نان خرايا
2: بي موتال الكو ندام تشا جناي غنا كاي جاوات
0: ولي سا
2: ندي سان تي دينا ليم غير لا ني جو تي مور لا كول يا كوي فرال دي وخاي سان
0: لاين والفجار كانو بدل عالمين جا
2: ndaw lu nek ci tolu l'islam ba xey wal nak wona ginaam
0: mom
2: am rafet njottu ci mom
0: wasalni aljal dinita
2: qur'an bi khassida ida ya nak fek famu nek julul bu nek ci bisu ci ndior makali islam
0: al basarat alizin lam

وهو كله رقبة من سار الخر ومن خبا ومد مثاله لم يأتي في ما مضى وأبدا لا يأتي

ديخ ودما هكر كسوبنجل ما كسالو خجاك وهم دون خير ولا سيد الله فلا آلم إلا جي فبقوه تقيانا

0: خليفة لا يمتري فيه نبيه يحقل من ميدي سما خسيدي في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد عمك إذا الهدى يا من أباني بمغجد هدى
2: وضرب بيت السجدة بدون أسبوع
3: على سرابه يا

0: قبلة المنى مصطفى مدى خير صلاة دون انت ما زالت يا ناجي الخد حلال صلاة
1: جنتي الفن جنتي الفن